ولله الحمد الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا فسبحان الله كبرة واصيلا لا اله الا الله وحده انت شهدا ونشر عبدا واسجدا واصمني اصابا وحدا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مقرصين له دينا لو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى سريات سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وتسليما كثيرا.